جمل قربك يا حبيبي أول دل بودي حرام نشتاق وما بتسأل في قلوبنا ما في محل غير حرام